يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tersisa sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau Rahimahullah Hafizahullahu Ta'ala, ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو. الغدو هو الذهاب صباحا من البيوت. Arti dari al-ghudu adalah pergi dari rumah di pagi hari. فالناس يخرجون من البيوت أول النهار. Manusia keluar dari rumah-rumah di awal siang. أين يذهبون, kemana mereka pergi? يذهبون إلى أعمالهم, pergi kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, jual beli, menunaikan tugas. ليس هناك أحد يجلس في البيت إلا مريض أو النساء. Tidak ada orang yang duduk di rumah kecuali orang sakit atau wanita. أما الرجل فإنه يخرج ولا يبقى في البيت. Adapun laki-laki, dia keluar, tidak tinggal berdiam diri di rumah. Illa idza sara maridan, kecuali dia sakit. Au haraman, atau orang yang tua renta. Maka di sini Asy-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala mengisyaratkan bahwa setiap orang sibuk dengan aktivitasnya di pagi hari. Ini yang semestinya dilakukan. Maka keluarnya seorang hamba dari rumahnya, bisa jadi ia menjerumuskan dirinya ke dalam kejelekan atau kepada kebaikan. Kalau dia pergi menuju talabul ilmi, pergi melakukan aktivitas perbuatan ketaatan, berarti dia meraih kebaikan. Tapi bila dia pergi kepada maasi, kejelekan, fitan, maka dia menuai keburukan. Maka perginya ia dari rumahnya di pagi hari, bisa jadi dia pergi kepada sebuah kebaikan, namun bisa jadi juga seseorang pergi menuju keburukan.

0: untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadis al-ba'i arba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25. Disebutkan al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Dari Abu